0: على بيوت نبيل السكت قسنات دوت
1: علينا نطط
0: علينا نطط
1: علينا نطط
0: مش كبيها افتح لا مش كبيها جوجل مش كبيها تي جوجل.